0: شمت بابا وبرونا وروحات قدشة.
1: لها آمين. ملاخت مريم بشير مريم بثلطت إنا من روحات قدشة. شلام الأخ مريم ليثا نعمة مارا لمخ ورخت بنشي ورخيلة بيرت كاسف إيشو. مات مريم يمت آلها مصالم بدالا أخني حطاي ذهب كوع الدم. ميرا مريم تملاخة هولي أنا خدمت مرياها ويلي مغديق التنيثوخ. سلامة ألخ مريم ليثا نعمة.
2: Wij bidden vandaag de droevige mysteries, beste luisteraars. Het eerste droevige mysterie, de doodsangst van Jezus in de hof van Getsemane.
1: مات مريم يمد آلها مصالم بدا أخني حطاي داب قوع الدان دموثا آمين.
3: أيتها العذراء القديسة مريم بتلك النية الصالحة التي قدمها لك أصحاب ورديتك الطاهرون نقدم لك هذه الصلاة ونفتكر حين تقدمتها أن نصلي لأجلنا ولأجلهم إن كانوا عائشين أو مائتين لكي تنالي من ابنك الحبيب جميع ما يعوزنا من ضرورات الخلاص. أيتها العذراء القديسة.
2: Wij bieden u aan, o gezegende maagd, het grote verdriet dat uw hart doorboorde toen uw zoon Jezus bad in het hof en zijn zweet als bloeddruppels neerdaalde.
3: لتكوني سلطانتنا وسيدتنا وشفيعتنا دائما. فقد نوينا أن نتمسك بالنسك والطهارة في الدرجة التي فيها نحن مقيمون ما دمنا عائشين وأن لا نفعل ونقول شيئا يضادد حبك وإكرامك ولا ندع أحدا من أهلنا وتوابعنا أن يفعل ما يخالف رضاك آمين.
1: رازت حشا راز قمايا صلوثت مارن ببستان الزيثي كم تخملخ مقر وخطالخ يا مريم بثلتا حشا رابدت النخ قدم صليل برونخ عزيزة ببستان الزيثي وديث جريل الأرأغ ديقت نطبياث الدماء بخاش يخوثت آذي رازا طلب خطوثت سنيوثا دخطيثا لاذي نيتا مصالو خجها بابا نديل بشمية وقصرش لامي بابا نديل بشمية باش مقدشة شم أثيا ملكوثو خهاوي عجبونو دير ديل بشمية هذا خم بقرا هلا اللخمس

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع اغفر لنا خطايانا.
2: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.

الكوثة خيلة وتج سلامة الأخ مريم ليثا نعمة مارا نمة خمبورختة بإنشة بورخيلة بيرت كاسخ إيشع سلامة الأخ مريم ليثا نعمة مارا نمة خمبورختة بإنشة بورخيلة بيرت كاسخ إيشع سلامة الأخ مريم ليثا نعمة مارا نمة خمبورختة بإنشة بورخيلة بيرت كاسخ إيشع سلامة الأخ مريم ليثا نعمة مارا نمة خمبورختة بإنشة بورخيلة بيرت كاسخ إيشع سلامة الأخ مريم ليثا نعمة مارا نمة خمبورختة بإنشة بورخيلة بيرت كاسخ إيشع

مارا نما خمبورخت بإنش برخيلة بيرت كاسخ إيشوع سلامة الأخ مريم ليثا نعمة مارا نما خمبورخت بإنش برخيلة بيرت كاسخ إيشوع

0: ايسا نعمة مارا نما خمبورختة بإنشي برخيلة بيرت كاسخ ايشوع شو حلاوة ولو راوة الروح القدسة يا إيشوع شوق طال نخطياثان
1: Mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

0: السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا مريم القديسة يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك يسوع.

0: السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا مريم القديسة يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

مخ برخت بانشه برخيل بيرت كاسخ ايشا شلاما الاخ مريم ليثا نعمه مارا نمخ برخت بانشه برخيل بيرت كاسخ ايشا

مارا نما خمبور اختب انشي بور خيلي بيرت كاسخ ايشو شلاما الاخ مريم ليثا نعمي مارا نما خمبور اختب انشي بور خيلي بيرت كاسخ ايشو

0: سيدنا معاليا مرميخة مقدسي أبونا سامر دبرانا قوانايا ريشة قوانايا دديرة بابا واسا كهنة خسواسا ربانياسا شماش وشمشياسا.
1: Dann folgt er noch eine kurze Homilie gegeben durch Monsieur Marc Felix Chabi. In het Aramees. Laten wij onze zorgen en ons verdriet neerleggen bij de voorspraak van de Maagd Maria. We zijn deze namiddag op deze gezegende dag samengekomen voor het klooster en heiligdom van de Maagd Maria, beschermster van de oogst in Alkosh, om onze gebeden tot de Maagd Maria te verheffen, verenigd met vele van onze broeders en zusters, kinderen van Maria, afkomstig uit verschillende delen van de wereld. Een week geleden vierden wij het feest van dit klooster, dat in haar naam werd gebouwd. Maria is de beschermster van de christenen. En onze vaders en moeders vertrouwden zich toe aan de Maagd Maria aan het begin van het oogstseizoen, de bron van levensonderhoud voor hun families. Zij vroegen haar hen te beschermen tegen rampen zoals stortregens, hagel, branden en verzengende hitte. Hun vertrouwen was vast en sterk. Onze moeder Maria kan haar kinderen niet verwaarlozen of vergeten. Vooral niet degenen die haar dag en nacht aanroepen en vragen om haar gebed en voorspraak bij haar geliefde zoon, onze Heer Jezus Christus, opdat Hij hen zou beschermen tegen gevaren en rampen, hun toekomst, hun levensonderhoud en hun leven zou behoeden en hun de mogelijkheid zou geven hun kinderen op te voeden in genade, vroomheid en de vreze Gods. Hoewel de wereld van vandaag veranderd is ten opzichte van de tijd van onze ouders en grootouders en de meeste mensen de landbouw hebben verlaten ten gunste van andere economische activiteiten, blijft dit feest van de beschermster van de oogst gericht op het bidden voor onze noden en die van onze kinderen. Moeilijkheden en uitdagingen hebben nieuwe hoogten bereikt die wij vroeger niet kenden en waarvoor wij niet voorbereid waren. Vandaag ervaren gezinnen over de hele wereld moeilijkheden en uitdagingen zoals een gebrek aan communicatie tussen leden van hetzelfde gezin en een gebrek aan respect voor het gezag van ouders thuis en van leerkrachten op school. Dit alles heeft situaties doen ontstaan die vroeger onbekend waren en ver verwijderd zijn van de deugd van gehoorzaamheid die de Maagd Maria onmiddellijk toonde tegenover de engel. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Vandaag staan wij ook op een kruispunt wat betreft veiligheid en vrede in het leven van het individu en van de samenleving in onze landen. Wij leven te midden van het geluid van oorlogstrommels, omringd door voortdurende conflicten en uitdagingen, zodat iedereen vreest voor zijn leven, zijn toekomst en zijn gezin. Daarom bidden wij op dit moment samen en verenigen wij ons met onze maagdelijke moeder in het lijden van haar zoon, terwijl wij al onze zorgen, verdriet, angsten en bekommernissen leggen in de handen van haar geliefde zoon, onze Heer en Verlosser Jezus Christus, koning van liefde en vrede. Wij vragen hem de harten van de armen, de onderdrukten en de bedroefden te troosten, de tranen uit de ogen van hen die lijden en huilen weg te wissen, zodat zij hun leven mogen leiden zoals God het verlangt, met vreugde en liefde, en hun geloof mogen beleven met oprechtheid en standvastigheid, voor altijd. Amen. En dan ontvangen wij nog de zegen gegeven door Monseigneur Marc Felix Chabi.
0: ناش بيش كزالة الجولانة دولتا شولانة دي أتى علاقة بقو مزروتا تتضمني دبرة تخايدية دخلت خايدية بس لازم لناشخ من صلوثة دهويا آين مركز تخايديا وصلوثة عينة سندالا وعينالا تسنق واثة خايديا بيت كدم شخلب لي خاين برخاصة خاصة مشاكل ديا همزد لي عسقواثة ديا همزد لي كرهانة ديا همزد لي قهاثة كبيرة بدي يوما ليوخ محضرة تأن قصه يا ثخاثه تان عسقوا ثخاثه كل يوم إيف عسقوا ثخاثه إيف تحديات خاثه قاثه كبيره لكم تخمل خبقاوي او لكم صاروخ لي وليوخ حاضر طالي هذا بزع الدانة كالوخ أم تكل أن عسقواثا وأم تكل أن تعسياثا دئيثن بيناثا وخضروانا بقو مجتمع ديا كبيرة من عوائل التي عسقواثا بقو خايديا لا بس بأثر ديا إلا بكبيرة من أثرواث الدني ادي يوما يالد بيثة لك محكي من بابا ويما كاوي تيو بيثة بس خالك محكي من خنة إيث اقطاتت أز إيوالة وإشقالت إث وابقى ميثة جهازة كبيرة لك أخلي بغذا ذو كتخا كأخل تقيانه قميثة كل جميعي والخا صفرة إذ يوم لبش مشمعتا تبابا ويما لبش إيوالد ناسا طالي لبش إيوالد ناسا تملبان وملبنياسا بقو مدرشياسا هذا خازو خاين مشخلب لي كبيرة من تمل من خايد فتلي ما السبب ميتروسد مجتمعانوسا طاعة إلى خامن ميتراسة هم دربانة ما قد يوخ بدير دربانة فطاعة مجتمعانوسا إلى خميتروسا إلى خفضيلة ديمن مريم قمول بالا طالا كرسيل القيب أحملاخا عشيرة بقوبطنا على هايا خريشة ميرا هولي أنا خدمت تمريا هاويلي غديق التنيسخ دي يومك كالخ بمبرش أرخاسة بخصوص دهيمانوسا وبخصوص تخايديا شينا وشلامة دي لبنقصانا كل يوم من خايد برناشة وخايد مجتمع وخايد أثرواثة ديا بني وماسة خراية بخهاية وخلقالة دهول شراسة لا دهول تبصخوسة كبيرة عسقواثة خضري خضروانا كبيرة عسياسة وبدايموسة كافي القاما ناشه ليقليق سامرابد يوم دي يتزون دي انيل برصوبة وانيل عائلة وانيل جماعة كتخخا منن الى جغيشة متخمول بقو دعس اثدية وتبيثوسة ما ذي سبب كم صالخ بقو اذع الدانة محيزة ومشركة ام ديمن مريم بن رازواثة تحشد كم صالخ لي بدرايا كلي حشديا وعوقانا ورخشديا وزدوياسا ورعشياسا ويوما ادئديو حاضر ديا ودعثيث ديا تدريالي بإداثة برونة حبيوة مارا واستاذا ايشو عمشيحة طالح شوحة آوني ملكة حبة وشلامة كطلبخ مني تدمهد لبواسة ناشي مسكينة واندي لي ظليمة واندي لي غبينة وتدماش دميثة من ايناسة اندي لي ببخاية ومعدودة تدعيشي خايي دخت تدعيش وخاين دخت كبيلة يا لها خاية مشوث إس اللت بصخوثة واللت حبة وخاه خيمانوثا بزديقوثة وثبيتوثة بدايموثة آمين تفضلوا قيمة أبو ركثة حتامة